مشوار طويل انسان بسيط مش عايز كتير انا فاديتك عمري لو حبيتيني كنت فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت الدنيا كامل من ايطاليا للبحرين